مركز حنم ما فون سميت وما كنت اما تدي تون غران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي اللي تكوبري اللي بلو دار زان دان بانكالي سيدي ماركي.